0: t'aime les crèves ou sinon bonne chance.
1: اللي هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرافي اللي هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرافي اللي هو